الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق

القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته